0: طبعا كنت سنصر راديو هانبول اول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنى لكم نهار مبروك.
1: radiohandball.it Presto Nair con musica e pallamano 24 su 24.

0: رجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا هو الراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: radiohandball.it Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? radiohandball.it

0: رجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: راديو هانبول.it Presto Nair con musica e pallamano 24 su 24.

0: ما معنا كتسمتوا راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: radiohandball.it prove tecniche di trasmissione.

0: Un saluto a Lucca.
1: RadioHandball.it, pallamano per passione.
2: ما معنا كتسمعوا راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.